سعيد غوباي بانت وانتلاميرا وانتلاميرا بس نو سكونتكو 8:23 منوت بس اكو ما هيا الكانتيكا دي هاري دي لا فونتي نو دو ساري بلا فونتي اي بونيتا كانسون دي مالايكا فوكس امينا انجلس اتا ماي انجل بس مالايكا كمن ماي انجل لكن اسكوتش كون هاري تا كانتي بس ما هي ماشا بونيتا مي اسكوتش باو اكو تا كانتي